0: Baik, pendengar, di menit 52 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi.
1: Datinal Khulafa'ir Rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah thumma ila arwah sadatina ala Abi Alawi min ahli Zambal wa Farid Baghdad jami sadatina min ashab Ainat wa jami sadatina Sufiyah wa jami al-awliya'il kaun min masyarikil ardi ila magharibiha wa nakhussu bidhalika ila ruhi Sayyidina al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina al-Imam Fakhril Wujud al-Syeikh Abi Bakar bin Salim thumma ila ruhi Sayyidina al-Imam al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syeikh Abi Bakar bin Salim thumma ila ruhi Sayyidina al-Imam al-Habib Abu Bakar al-Habib Abu Bakar al-Adni bin Ali al-Mashhur ثم إلى روح سيدنا الإمام العالم الفاضل كي حجي محمد سني بن حجي جهري ثم إلى روح سيدنا الإمام كي حجي محمد رضوان بصري بن حجي حسن ثم إلى أرواح جميل أولياء الله والعلماء الكون أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثوباتهم يضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا من لديهم يعيد علينا وعلى من في ديارنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم منفاحتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا جميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
2: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل

فهي إلى الأزقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر

قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه

0: أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الليلة بالعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارضى عن صحابته أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. مكني هذه دوبي
1: Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Min kitab Syarah Al-Ainiyah Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habashi Syarahan li gazidah Syekhihi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Inda dhikri sinal faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Wa kana radiyallahu anhu Wa nafa'ana bih Ahadu arkani hadha shan Wa ajillahi al-akabir al-a'yan أظهر الله على يديه أجائب الآيات وأنطقه بفنون الحكم وكشف له الأسرار والمغيبات واجتمع عنده للأخذ عنه أكابر الأئمة من الفقهاء والمشايخ الصوفية وصلحاء الأمة وتخرج به جمع من الأصفياء وأكابر الأولياء يكثر عددهم وتلمذ له خلق كثير من أهل الطريق وقال بإمامته وحوزي بالانتماء إليه جم غفير من أهل الأحوال وعالم عظيم من أهل الصلاة وله الكلام النفيس على لسان الحقيقي حقيقة وكان سيدنا الشيخ سيد الفقيه محمد بن علي المذكور مع كمال وسع علومه وغزارة بسط فهمه عظيم المجاهدات شديد المكابدات في العمل بالشريعات وعزائم الطريقة والتخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن سفسافها صاحب الهمم العوال وله التعلق الكلي بجمال الصفات وجلال الذات وبعد السلوك ترادفت عليه النفحات وتواترت لقلبه الجذبات فتجرد في طريق التصوف وانخلع عن جميع العوائد والرسوم وكان مع هذا في جميع أحواله يؤثر التواضع والخمول حتى كان يحمل السمك في كمه من السوق إلى داره ثم أشرقت أنوار تلك المكاشفات وسطعت بدور تلك الفتوحات وغمر الوجود فيض نفحاته وخوارق أنفاسه وهمم وأحواله وكان سيدنا الفقيه رحمه الله يؤثر الخمول متجيدا في جميع حركاته وسكناته وباطنه وظاهره بالكتاب والسنة ولا يتقيد برسوم ولا معلوم ولا بشيء مما ينسب إلى شهرة بل طريقته الفقر الحقيقي والافتقار الكلي والاضطرار النظري والوهم الأصلي حتى أنه قيل له من الشيخ بعدك فقال أم الفقراء وذكر من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين قال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى أن من أوراد الفقيه المقدم كل يوم 100,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه أنه كان يرزم كل سنة 360 زير للصدقة وكل يوم يتصدق بزير والزير الواحد يسع 20,100 أو قال وحده 20,100 وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باع عبيد يؤتي للدرس إذا ما جاء سيدنا الفقيه المقدم ويقول له أنت يا فقيه اجتمعت فيك شروط الإمامة العظمى وكان سيدنا الحبيب عبد الله الحداد كثيرا ما يزور سيدنا الفقيه المقدم وقد يزور وحده ويقرأ ثلاثة من قل هو الله أحد ويرتب فاتحة كثيرة ويخرج فسئل فقال الحج عرفة وثلاث من قل هو الله أحد بختمة وكان سيدنا الشيخ أبو بكر يدخل إلى مطبخه ويقول للخبازة صغر القراص أنا إلا ولد سالم بن عبد الله ومن كلامه خذ من العلم ما نفع إن كنت إلى كلامي تسمع وقال من لم يجاهد في البدايات لم يصل إلى النهايات وكان يجي إلى تريم ويملي حيضان تريم ويركع في مساجد تريم كلها ويزور التربة ولا يعرفونه إلا بالدم من الصدوع قال الحبيب عبد الرحمن المشهور إن ثلاثة من السادة تواضعوا جم حتى أظهر الله منصبهم وهم سيدنا العيدروس الأكبر والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدي أحمد الرفاعي جاء واحد إلى عند الحبيب عبد الله الحداد يشتكي من دنك المعاش، فقال له الحبيب عبد الله أحمل كتابك وهو يأتيك الرزق، فحمل كتابه وفتح الله عليه. قال سيدنا الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. قال صاحب الزبد والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قالوا أهل العلم ومفهوم الحديث أن لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين. قال القائل وكل فضيلة فيها سناء، وجدت العلم من هاتيك أسناء، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز لا يفنى. قالوا أن النبي الله سليمان خيره الله بين المال والملك والعلم، فاختار العلم فأعطاه الله المال والملك والعلم. قال لي عمكم عبد الله بن علي بن شهاب العلم يا علوي في الصدور ما في السطور. قال سيدنا علي لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد.